اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال.

وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث